ايوه لالو مهنوا ونوا هلا ونوا كايو ويري وكالاي ونوا ونايتو وبيرا منكالا يا مويتوي توري ونوا نلالو نقهر يعني ما سيبو هنوبين تاهوني ونيوا واسي سويلا يو لالو انا مرارو